عجيل بجبع وزي لك ازاي كل يوم دبرت على انرجي حيوبيت ولا اني فقد لي جوع بخلولي تخشمات نسيتي العصد بشبيلي خطوط زردت تاكورنات

تاريخ اخشى نحات مطوس بنيويورك غيرتي مع مطوس اخشى كفر دين دخل على ادمه بنيويورك رجشتي كل شيء انا حوشب شبيلي